bin nuri ila arşikel azimil mecid ve bima kâne tahta arşike hakka قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد.